الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الذي تحصى يوم الجمعة على سائر الأيام الأسبوع بأنواع من التفضيل وجعله موسيا لاغتنام الفضائل والتحصيل.